0: والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله.
1: GAFM नेटवर्क पर